بلوك وي ابي اكاش واني جواي يسيام تن تو ايرواي وسيام سوق تلوير وصوب بنين ايرواي يون كون سيلبي بسا تن دي تو جواي بوچ كودي كوني بروغرام نك جواي ستيشن اكاش واني بور داب اي كنديو جي او يسيام نو اكاتو روي تو نو بروغرام كيرواي هندي هني بروغرام اب تراي ايرواي نو فيلم بوردر ودي بتج كي غار كاب اوغي ايرواي وار يون فيلم جولي ال ال بي ودي بتج لا لكيه تنيام كاتو ينيكي رواي ناكي ارتليكي فيلم هندي